وصل على عبدك وحبيبك محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار لا إله إلا أنت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير وقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله يا أيها الإخوة اتقوا الله عز وجل في السر والعلن يا أيها الإخوة يا أيها المتقون اتقوا الله في الجلوة والخلوة ونبروا قلوبكم بحب الله وحب حبيبه المصطفى وأصحابه المرتجى وأهل بيته أهل الاصطفاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم

الحمد لك يا رزاق والصلاة والسلام على سيدنا محمد مبيد أهل الكفر والنفاق والداعي إلى سبيل الرشاد المبعوث لتكميل مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الموصوفين بأوصاف الخلاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سادن خزائن الأسماء والمسميات وعلى آله وصحبه ذوي المعارف الإلهيات والبينات والآيات وعلى أصحابه الجامعين للكمالات القدسية واتباع ملته السحمة السهلة السنية بأزكى سلام يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم في كل لحظة أبدا على خير البلاء على خير البرى سجية سيدنا محمد والآل والذرية وصحبه والأمة المحمدية وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المقامات السنية وعلى الملائكة والمقربين أهل المراتب العلية وعلى جميع عباد الله الصالحين أبدا صلاة أبدية عند عدد وزع

0: الجنه وملء ما علم الله رب البريه عدد كل ذره من ذرات الموجودات العلويه والسفليه وعدد كل ذره من كل نعمه على كل مخلوق ظاهره او خفيه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعليهم اجمعين في كل لحظه ابدا بجميع الصلوات والتسليمات السماويه والارضيه مثل ذلك كله بلسان كل عارف بلسان كل عارف وملء ما في علم الله وعدد ما أحاط به علم الله وما وسعه علم الله وعدد كل معلوم لله وعدد كل موجود موجود مضروبا كل ذلك في جميع مجموع أفراد ذرات الوجود الحسية والمعنوية ولك الحمد يا الله على ذلك مثل ذلك وكما يليق بجلاله الربوبية عدد كل لمحة لمخلوق ونفس ولحظة وخطرة قلبية وعدد كل حركة وسكون يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب دعوات المضطرين يا مجيب دعوات المضطرين يا أنصر الناصرين يا أنصر الناصرين يا أرحم الراحمين أحمدك يا الله يا من جعلت أهل بدر بدور الصحابة ونصرت بالمهاجرين والأنصار نبيك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الزاهدين العارفين الزاهدين العارفين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نور الله المبين رحمة الله للعالمين النازر بك إلى مبدعاتك والهادي بتوفيقك إلى جناتك نذيرك المنذر بشيرك المبشر سراجك المنير أفلح المفلحين وأصلح المصلحين وافتخار الأولين والآخرين ومختار النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين خصوصا على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي أئمة المهتدين وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه شريفين المطهرين من الأدناس حمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين وتبعهم من أئمة
1: خطبة کی ریکارڈنگ صدا بندی ابھی آپ سماعت کر رہے تھے سامین حضرت علامہ مفتی محمد ساقادی رضوی دامت برکات مالیہ نے آج جس عنوان کا آپ نے انتخاب کیا وہ رہا عذاب قبر کے اسباب بالیقین موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے سورہ العمران دنیا کی زندگی عارضی ہے ٹیمپرری ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کو نیک اعمال عبادات اخلاق حسنہ اچھے کاموں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے